0: لالت
1: كان غادي لك ما خيت
0: كوفلا
1: بس هبا نسخو
0: لا
1: دي بابا هو اللي تان استاني
0: ام
1: اللي تان لبون خون لبون تاتي مهولو بولي لبون تاتي بوس لبون بوكي دي اللي تان مالي داتو جانك اوفلا مهو لبا كوبي باغونا دي اللي تان لبون اوفلا ke nna go ntisang ka no ke le ka go thabuti ke ndi bo hostane
0: o kha tsong khone